إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. يلقى الرئيس الهماليف ونشاطه الاستراتيجي دعما عاليا، تصنع باكو وبروكسل أولوية اقتصادية جديدة. يزداد الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه يلقى الرئيس الهوماليف ونشاطه الاستراتيجي دعما عاليا. تساهم السياسة التي يمارسها الرئيس الهوماليف بشكل ملحوظ في تعزيز المواقع الدولية لأذربيجان وزيادة دورها في التطورات الإقليمية والدولية. وفرت المشاركة الفعالة لأذربيجان في أعمال المنظمات الدولية ونجاح استضافتها للمنتديات المتعلقة بالأمن الطاقي ومشاريع النقل والاتصالات ومبادرات الطاقة المتجددة جوا مناسبا لزيادة سمعة الرئيس الهوماليف داخل بلادنا وخارجها. عززت السمعة التي صنعتها أذربيجان كشريك موثوق به ومسار السياسة الخارجية المستقلة التي تقوم به مواقعها على المستوى الدولي. تكشف نتائج استطلاع الرأي التي أجرتها وكالة التطوير الإعلام في جمهورية أذربيجان تحت عنوان نشاط الرئيس الهوماليف في استطلاع الرأي أن الدعم الشعبي لنشاط الرئيس الهوماليف عال جدا وأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها رئيس الدولة تخضع بترحيب واسع. تدل نتائج الاستطلاع على أن الثقة العالية مرتبطة مباشرة بالإنجازات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي أحرزتها أذربيجان في السنوات الأخيرة.

تعزز الدعم الشعبي لنشاط الرئيس الهمالي في عقب استعادة وحدة أراضي بلادنا وسيادتها بالكامل والقضاء على الميول الانفصالية واستعادة النظام الدستوري على كافة أنحاء الوطن، حيث يثبت إعلان 87.17% من المشاركين دعمهم للرئيس، وكذلك تقدير 93.16% من المشاركين أن المجتمع الأذربيجاني مرتاح للغاية من النهج السياسي والنتائج المحققة. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان يلقى الرئيس الهماليف ونشاطه الاستراتيجي دعما عليا.

بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى تعليق عنوانه تصنع باكو وبروكسل أولوية اقتصادية جديدة. عززت أذربيجان الواقعة على تقاطعي الغرب والشرق مواقعها في السنوات الأخيرة ليس فقط كمصدر للطاقة بل شريك اقتصادي وجيوسياسي موثوق. يمكن دخول العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من كسب التعاون الاقتصادي بين باكو وبروكسل مضمونا استراتيجيا أوسع. لا تقتصر هذه العملية على مجال الطاقة فحسب بل تثير وجود الأجندة الاقتصادية الجديدة التي تشمل مجالات النقل والطاقة الخضراء والتنمية الرقمية والاتصالات والتعاون الصناعي. لا يزال الاتحاد الأوروبي يبقى أكبر شريك تجاري لأذربيجان، يعود أهم جزء من التبادل التجاري

لحصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه تعتبر أذربيجان شريكاً اقتصادياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في القفقاز الجنوبي. تأخذ المصالح الاقتصادية المشتركة في السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً بفضل توسعها. لا يزال أمن الطاقة أحد أهم الأعمدة لهذا التعاون. تساهم مضاعفة تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا والنشاط الناجح لممر الغاز الجنوبي وتطوير مسارات الطاقة الجديدة بشكل ملحوظ في إيجاد مصادر الطاقة البديلة بالنسبة لأوروبا. إلى جانب هذا، وضع الطرفان التعاون في مجال الطاقة على رأس الأولويات. يثير كل هذا أن العلاقات بين باكو وبروكسل قد تجاوزت إطار شراكات الطاقية التقليدية، حيث يصنع الطرفان النموذج الجديد للتعاون على أساس المصالح الاستراتيجية المبنية على الثقة المتبادلة والاستقرار الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية طولت الأمد. يعتبر هذا النموذج مثالا نوعيا يخدم التنمية الاقتصادية لأذربيجان والأمن الطاقي والاقتصادي لأوروبا. تدل التطورات الراهنة على أن الأجندة الاقتصادية الجديدة ستتحول قريبا إلى أحد العناصر الدافعة للتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. يثبت الموقف الحاسم لأذربيجان كشريك موثوق والاهتمام المتزايد للاتحاد الأوروبي بأذربيجان بأن آفاق التعاون الاستراتيجي هذا واسعة للغاية. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى تعليق عنوانه: تصنع باكو وبروكسل.

0: عالم صوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها: يزداد الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. ليس من الصدفة أن الولايات المتحدة بدأت تهتم أكثر مؤخرا بالقفقاز الجنوبي وآسيا المركزية بسبب ازدياد الأهمية الاستراتيجية لهاتين المنطقتين في فترة تشهد اشتداد التنافس وإعادة تشكيل الأمن الطاقي وسلاسل الإمداد. تتركز الدول الغربية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية على مصادر الطاقة البديلة ومسارات النقل الجديدة والمناطق الغنية باحتياجات الموارد. في هذا السياق يلفت دور الممر الأوسط التي يصل بين الشرق والغرب انتباها كبيرا. اكتسبت أذربيجان بفضل تحولها إلى تقاطع ترانزيتي هام بين أوروبا وآسيا المركزية صفة اللاعب الدولي

المنطقة مع أسواق العالم. قال المدير التنفيذي العام لمركز خزر للسياسة أفغان نفتي حول هذا الموضوع إنه يزداد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بآسيا المركزية والقفقاز في مجال الطاقة والتكنولوجيات والمعادن النادرة. تحول الممر الأوسط الذي يتم تطويره بمبادرة من أذربيجان إلى أحد العناصر الهامة لهذه الاستراتيجية. يزيد تنفيذ الشحن البري الممتد من الصين إلى أوروبا عبر هذا الممر من الأهمية الجيواقتصادية لأذربيجان. لهذا السبب تتركز أمريكا والدول الغربية الأخرى على صيانة الاستقرار في المنطقة وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتأسيس منصات التعاون الجديدة في المنطقة. يدل كل هذا على أن القفقاز الجنوبي وآسيا المركزية قد أصبح أحد المراكز الرئيسية ليس فقط في التطورات الإقليمية بل التطورات الجيوسياسية والجيوالاقتصادية. أما الدور الذي تلعبه أذربيجان فيساهم في تعزيز المواقع الدولية لبلادنا وأهميتها الاستراتيجية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها يزداد الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.